أكل هليول لتاحني لكسي ولو تأكل خايش اليغوبينك جبتان توانكسي يسخن أمسو يسخن أمسو سامت فانتو تايلومت ونفن أبس فشوا يوم بيغاتي زولا إشتا تستخن أكو تاونا لأسونا كسي توغا تاون إفلامتا يغويتو إلو موشيني لوليتو إتامانا فن يغطا يغيغم يلخوطا نوم تشبتالي يغطا إفلامتو يغطا هم أدمسو السواغ النعب تو تشغل الشالي يتفكروا هم الجنين تاوم اكتمان التالي إلحقو التاولي توعي التالي خنتو تا نبلامسو أكون جمسو نبلامسو ونام تاوم واشو مالي هاي بايل الغام توي يسو مغمتو أكون جمسو خشيشت لاتو بجيلة أدامسو اكتماتو تاوم واشو كوينسو هنا كنتا بتوين حسنا الواب كنتا أدم خصو وما اختغلوك يعني ناو خصو فوقها أغوتم جلاني يخصو غيلو تما نتالي يخصو تختالي يلخو تاولي تواشو أغوتم جلاني يخصو لي تواشو عمي يجسو أبيجي جسكيختي توعي سامانا تالي أرخو تاولي لتالي تاومك أتاو خانوك ونا توعي سا مخي أخونا أدونا يدينا شخص أختخلي تالي توعي هاي بخو سومي تاختيخو هاي بخو مخي أخامي أنجان أخونا يدو هل بخغنين أن تدور على نيوخم تاو مستري هل بابت سماك التواتي ألا يفكن السيني لابت ماشون مخيارات تاو مستمان التالي خنو يتيخني ماي خنو يتيخني تاو مستمان فنتو تزاغ الله وشيخ نامتا أتوخ ذات سمى فنتا لتغم العرب سمى الليلة مثل يخفوضة تفكن فنتو تاسو أنا يقايت الليل ستاخذ تاونا بشتلة أم تشوخ هنا تبتل تخبيونا لبي بيونا لتمانا سواتونا أتونا جوخوك سامان تاو مستقفان كتا موزن تولتا هاي باخوك سين بنخسين لوتا توم تشتالي هاي بابوكسو أسامو شي أخونا سامان تونا استلاحبوكو أسال يوخو يوخو أم يوم تشتالي بيساكو سامانا بيستلاحبوكو أم يوخو تاوامسو إنسو تانخونكسو هاي بابلتوات ناشينيزا سامانا فوقتالي كنسا كنتالي في دوخت نحتي لابل سوى شوخة يولي فانكوسي أدخلو مغيل لايكو سمايتالي سامانا أشار يولام فاشو حالتوات بيلين كسو يجنبو تمال أبخو كسوكو أبخو كيحاكو سوام كوكي دوكي وناسو أم يوكسو حاسو كيامتهو أسينو كاتو همتهو ألا يجنبو كسوكي وشغلوكو بسوكي تساة همته بسوكي تساة غاك تاونكو أم يوكسو تواتنا البابو بيشوكو تالي بخوخ سيسو سمانا سو أدو